0: الو دافيد زو تيكفا
1: تيكفا عمرت لك الف بام لوري تكجر لي لافتله
0: افل دافيد تكشيف زي سنوبي ولا خلي يبود
1: على خلي يبود
0: كان
1: هاني كبار مقيا ماذا تمير سنوبي على خلي يبود
2: ماذا تمير سنوبي على خلي يبود
0: انا لختي تمان خوف وبي تمان اخلي
2: لازم يفني دراماتي بعليله
0: ما ناسي اخشام
2: نرقي كليب عتوف جليب ليها كليب

0: كذاب. الأمر ده لا ما بحركش عليا من الطرقان بركة جميل عياله إذا تقول
1: بنت حزام من تل أبيب.
0: ماشي يا أخي تل أبيب
1: يدو عشي كل يرسال مش رسال تل أبيب له عليه بحزر مش أمن المالي صريخ لك البيت كانت أقوم
0: يا بنشر خمر خمر دخاي
1: كيكي
0: الدبارين شامرت يوم بيت الكنيسة بعيني أنا عليا من روسيا ما عني أكيد لخا عصولي تسمر مولد بتقلب
1: مرسي إذن مرسي جنة شعاق دولاه إلي عم إسرائيل ويم كل أحد وأحد ميتانو يكاح لما بيت هذي عليه أحد وشناهي يعصي مجباء وزخوته تقين عليه منسكي لرد ببياته
0: مين
1: شبنجلون
0: خمر خمر دخاي
1: راك عندك قلت لش نخلص وتنمسي لبي عندك حبالة بزمان
0: حبالة ليقم هو يخول السميات بعينينا عليا
1: يا سميات زين يسيم يسيم خليك
0: أنا كوريلو
1: يعني بتقونا ذوت لوم عراب
0: مسي لبي مسي لبي
1: حبالة الكل مسيش يتمي بزبيل ويا شين
0: مسي لبي أنت شميع
1: إخي شماع يمونو حير
0: يلا نتزامس
2: إيشا إذا افتعى إذا افتعى فشفة شلوم إذا كل مردية أسحب ورخاية كل مردية أسحب ورخاية
0: إذا افتعى سيدة بليه ممان افتعى
1: أروس مكتش نردمي
0: تريح مع الدباك مسلمي
2: لا أنا لو مريح على الكباركة إما أنت متعكيش أستعمل لا لا
3: Thank you.